0: كوستوينا كم بيارون تتبخرك تتاق مناتا مارك مارك جريناك وتكاق مامي تقينا كانان يو كما تاسر تأسيب كاراك تناكيل كل كاناك وتكاوي تقينا كم بي منا كم بي تشيك تتابوني كيل كل كاناك يتيونا كم بي وكما تا ما أكين يسران تنياني تاق مناتا مارك مارك جريناك جاك كما تا سر تنيانو تكاوي تقينا كم بي ويتاب تأسيس أبوني
1: Radio Éxito, Bolivia Satelital. Bolivia Satelital. Ukamaraki, Internet Taip Namawa.
2: Utjavina Kamaru, Wairampi, Kuska Purinta Taski.
3: Suit Apreta.
1: Suit Apreta. Radio Éxito, Bolivia Satelital. Satelital.
2: Ainsitawa Aymara Bakichavimpi, Kutanini.
4: Radio Éxito, líder en información y noticias.